0: الجو. بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية, عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة، نوتة عربية. لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نعيش بحسن
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

Sana.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

Nota Arabia, Nota Arabia. Nota Arabia.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: très difficile. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. إليك محمد.
1: شكرا رضا. أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى تقدم بمحادثات إيران من دون تحقيق الهدف، وقائد الجيش الباكستاني يزور إيران في إطار الوساطة لوقف الحرب. ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم 6 مسعفين. إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني. موسكو تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر ضربة أوكرانية بطائرة مسيرة. ولأول مرة فريق لونس يفوز بكأس فرنسا بعد تغلبه على فريق نيس في نهائي الكأس.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، حيث قتل 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أعلنت وزارة الصحة، بينما شنت إسرائيل ضربات ليلية على شرق البلاد وأصدرت إنذارات بإخلاء مناطق سكنية رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. وفي سياق آخر، أكد الجيش وجهاز الأمن العام اللبنانيان ولاء العسكريين لمؤسساتهم الرسمية حصرا، وذلك غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على ضابطين بداعي صلتهما بحزب الله في وقت تضاعف واشنطن ضغوطها على بيروت لتجريد الحزب من سلاحه. عن آخر التطورات في جنوب لبنان، فالنتينا سمعانا.
3: قتل 6 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة، وأصيب 4 آخرون في غارة شنت على مركز تابع لهم في حنوي وأخرى استهدفتهم من النهر أثناء قيامهم بعملهم الإنقاذي، ليرتفع بذلك عدد قتلى الطواقم الإسعافية إلى 123 شخصا والجرحى إلى 273 منذ 2 آذار الماضي. عدد القتلى والجرحى استمر في الارتفاع مع تواصل الغارات على أكثر من 19 بلدة جنوبية وجرود بريتال في البقاع وقصف ما لا يقل عن 7 بلدات جنوبية. توجيه الإنذارات عاد أيضا، إذ تم تحذير سكان صور زقوق المفدي وبرج رحال بإخلاء منازلهم. في المقابل أطلق حزب الله صلياته الصاروخية ومحلقاته الانقضاضية على تجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم، كما على مراكز عسكرية تابعة لهم في كرة الخط الأصفر أو السكنات والمواقع المقابلة لها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يقابله تواصل محاولات لوقف الحرب ضد إيران، حيث وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران وواشنطن غداة إعراب الولايات المتحدة عن أملها في تحقيق تقدم نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. علي باشا، طهران والتفاصيل.
4: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن هذه الزيارة لا تعني التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وأسدل الستار عن زيارة وفد قطري إلى العاصمة الإيرانية مع التأكيد على أن الوساطة بين طهران وواشنطن ما تزال باكستانية. إسماعيل بقائي أكد أن المفاوضات الجارية تركز فقط على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. يأتي هذا في وقت تحدثت فيه وسائل الإعلام الإيرانية عن إحراز تقدم ملموس في ملفات الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري عن عبور العشرات من البواخر وناقلات النفط من المضيق بموجب الشروط الإيرانية، وتحدثت عن اقتراح واشنطن تأسيس صندوق تحت مسمى إعادة البناء والتطوير من شأنه حل العقبات المتعلقة بملف التعويضات عن الخسائر التي تطالب بها طهران. إلى ذلك يبقى الملف النووي عالقا بين الطرفين في ظل تأكيد طهران حتى اللحظة تمسكها في امتلاك برنامج نووي للأغراض السلمية، مع التأكيد على استعدادها لتقديم تنازلات وضمانات تطمئن المجتمع الدولي بأنها لن تسعى إلى عسكرة برنامجها النووي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيل من جهتها شككت في حدوث تقدم جدي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تستبعد انهيارها والعودة للقتال. زياد حلبي، القدس.
5: قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن الخيار العسكري ضد إيران ما يزال مطروحا على الطاولة وإعداد مسودة إطار. نحن أمام يومين حاسمين أوضحت المصادر. إسرائيل التي تدفع اتجاه تجديد القتال لم تخفي قلقها مع ذلك مما يتردد حول المفاوضات وعدم إدراج ملفي النووي والبالستي، وأوضحت إن إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران هو خط أحمر متفق عليه مع ترامب. وبحسب القراءة الإسرائيلية هناك 3 سيناريوهات محتملة: توجيه ضربة خاطفة لإيران وإعلان ترامب نهاية الحرب، أو العودة للقتال بشكل شامل ومكثف، أو التوصل إلى صفقة اللحظة الأخيرة. مصادر عسكرية إسرائيلية أوضحت أنه في حال لم تحسم الحرب وبقي النظام الإيراني والتهديدات، فقد تصبح الحرب حرب استنزاف طويلة الأمد تشهد جولات دورية من المواجهة مع إيران مستقبلا، فيما هاجمت المعارضة وهاجم أمنيون سابقون الحكومة باتهامها بتسليم القرار الإسرائيلي الأمني لترامب على الجبهات 3: إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها لتنضم بذلك إلى سلسلة مسؤولين غادروا الإدارة الجمهورية في الأشهر الأخيرة. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على إنهاء توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحكومة تقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين. شيرين ناصر.
6: الدول الأربع أكدت أن الاستيطان يقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين، ودعت في بيانها المشترك إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية. وأشارت هذه الدول إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهور بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، ودانت أيضا الخطط الإسرائيلية الاستيطانية المعروفة باسم E1 لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي للشركات المساهمة في بناء الوحدات الاستيطانية لما في ذلك من انتهاك خطير للقانون الدولي. كما دعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل إلى رفع قيودها المالية على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. وبينما أعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا لاحقا تأييدها للبيان المشترك، قال رئيس الوزراء الهولندي روبية الجمعة إن حكومة بلاده وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: أفاد ناشطون فرنسيون من أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة والذين احتجزتهم إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط ثم رحلتهم إلى تركيا، أفادوا لدى عودتهم إلى فرنسا بتعرضهم للعنف والإذلال من جانب القوات الإسرائيلية أثناء توقيفهم. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. أعلنت السلطة الروسية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات بجروح إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، بينما أفادت كييف بأن قواتها استهدفت مقرا لوحدة عسكرية روسية. محمد الزاوي، كييف.
7: ضربات أوكرانية جديدة داخل العمق الروسي. الرئيس زيلينسكي يقول إن قوات أوكرانية استهدفت مصفاة نفط في ياروسلافل على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود، وتقول كييف إن هذه الضربات تستهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب، بينما أفادت تقارير بأن أوكرانيا ضربت خلال هذا الشهر 11 مرفقا نفطيا روسيا. في المقابل تبدو الساعات الأخيرة امتدادا لمعادلة تصعيد باتت أكثر وضوحا، حيث تواصل روسيا الضغط الجوي والبري على المدن والجبهات. القوات الجوية أعلنت أن عشرات المسيرات استهدفت مناطق في الشمال والشرق والجنوب، فيما سجلت إصابات مباشرة في عدة مواقع. في الشمال عادت بيلاروسيا إلى واجهة القلق الأوكراني. زيلينسكي حذر من محاولات روسية محتملة لتوسيع التهديد من جهة بيلاروسيا، معلنا تعزيز الدفاعات على حدود العاصمة كييف وتشيرنيهيف، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض مفاجئ من ألكسندر لوكاشينكو للقاء زيلينسكي وسط شكوك أوكرانية في نوايا مينسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: احتضنت السويد اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي تمهيدا للقمة التي تستضيفها تركيا في 7 و8 من يوليو تموز القادم. تفاصيل أوفى معك أحلام الطاهر.
8: خيمت حالة من الارتباك على اجتماع دول حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسونغبورغ السويدية بعد أن فاجأهم الرئيس دونالد ترامب بقراره إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا، وذلك في تعارض واضح مع موقف واشنطن السابق. وقد رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بهذا الإعلان، لكنه لم يخفي تحفظه بشأن غياب التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها. وكان ترامب قد ظل على مدى أسابيع ينتقد الدول الأعضاء في الحلف لعدم بذلها المزيد من الجهد في الحرب على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف الذي وصفه بأنه نمر من ورق. وفي هذه المرحلة باتت أوروبا تسعى لتعزيز دفاعاتها ولا تستبعد سحب أمريكا لقواتها من القارة. وكما كان متوقعاً لامتصاص غضب واشنطن، أبدت عدة دول استعدادها لتقديم دعم لعملية عسكرية محتملة تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن دون تحديد لطبيعة الدور الذي قد يؤديه حلف الناتو.
1: دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي للتعامل مع خفض عديد القوات الأمريكية في قارتهم، في حين يستعد الحلف لعقد قمة في أنقرة في تموز يوليو المقبل بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى ذكر أنقرة، حيث أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يقضي بإغلاق جامعة مستقلة ومرموقة ذات توجهات ليبرالية في إسطنبول، وهي خطوة أثارت إدانة وردود فعل مختلفة. أديب الصوفية.
9: في وقت لم ينتهي العام الدراسي والامتحانات على الأبواب، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإغلاق جامعة بلجي في إسطنبول، والتي تضم أكثر من 20,000 من الطلاب والعديد من الأساتذة والباحثين المرموقين في مجالاتهم، بالإضافة إلى طلاب أجانب. واستند الرئيس التركي في قراره إلى قانون يسمح بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة إذا كان المستوى المتوقع من التعليم والتدريب غير كاف. وفي أول ردود الفعل ندد عدد من أساتذة الجامعة بالقرار، معتبرين إياه مخالفا للقانون ومتعهدين بعدم الصمت والتحرك ضد هذه الخطوة. وفور صدور القرار تم إغلاق الجامعة ونشر أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب حولها، فيما قام الطلاب المحتشدون في المنطقة بمسيرة احتجاجية أطلقوا خلالها شعارات منددة بالخطوة. من جهته وعد مجلس التعليم العالي التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية عدم الحاق الضرر بطلاب هذه الجامعة المتخصصة في العلوم الاجتماعية، والذين كان من المقرر أن يخضعوا لامتحانات نهاية الفصل الشهر المقبل.
1: تظاهر ألاف الأشخاص في أنقرة وإسطنبول احتجاجا على قرار قضائي بتجريد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من منصبه في أحدث حملة قمع تقودها الحكومة ضد معارضها. وهنا في فرنسا، أعلن غابرييل أتال رئيس الوزراء الأسبق والأصغر سنا في تاريخ فرنسا، أعلن أنه سيخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل ليصبح ثاني شخصية وسطية بارزة تنخرط في السباق لاختيار خالف لإيمانويل ماكرون بمواجهة اليمين المتطرف. تلقى الصحفي الفرنسي كريستوف غليس المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات والمحتجز منذ نحو عام في الجزائر، تلقى أول زيارة له من دبلوماسي فرنسي منذ سجنه، وفق ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود. ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني الخميس في مدينة فاس بشمال المغرب إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال 5 جرحى في المستشفى، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة. في أخبار الرياضة، لأول مرة فاز فريق لونس بكأس فرنسا على حساب فريق نيس بعد أن تغلب عليه 3-2. وديع في عنيه.
10: بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد تغلب لونس على نيس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، وأحرز للمرة الأولى في تاريخه هذا اللقب، وتوج موسمه الاستثنائي بعدما كان أنهى في المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الفرنسي، حيث نفس باريس سان جيرمان حتى الأمتار الأخيرة. وفرحة جماهيره الغفيرة كانت كبيرة، وقد ملأت ثلثي ملعب ستاد فرانس، ومنه اعتلت أغانيهم التقليدية التي تمجد عمال المناجم التي عملت في الماضي في هذه المنطقة الواقعة في شمال فرنسا. أما نيس فعليه الآن أن يواجه ساتيتيان في ملحق من أجل أن يبقى في دوري الدرجة الأولى الفرنسية. وديع فيعاني من ستاد فرانس، مونتي كارلو الدولية.
1: نهاية النشرة تذكير بأهم عناوينها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى التقدم بمحادثات إيران من دون تحقيق الهدف، وقائد الجيش الباكستاني يزور إيران في إطار الوساطة لوقف الحرب. ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم 6 مسعفين. ولأول مرة فريق لونس يفوز بكأس فرنسا بعد تغلبه على فريق نيس في النهائي. نهاية النشرة.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ رضا؟
0: نبدأ جولة أحوال الطقس هذه المرة من العاصمة الفرنسية باريس. سماء صافية، درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 32 درجة مئوية، 29 درجة مئوية في لندن مع غيوم متفرقة، في برلين أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية، 30 درجة مئوية في روما سماء صافية تماما، وفي مدريد الجو صح ومشمس، درجة حرارة مرتفعة أيضا تصل إلى 32 درجة مئوية.

0: القمة الصينية الروسية تعزيز التنسيق الاستراتيجي والترابط الاقتصادي.
1: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو دياب.
2: تتوالى زيارات قادة العالم إلى بكين، ويؤشر ذلك إلى الدور المحوري للصين في الشؤون الدولية. واللافت أنه بعد 4 أيام على مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة العاصمة الصينية لكي يلتقي شي جين بينغ، علما أنهما التقيا أكثر من 40 مرة منذ عام 2013، مما يدلل على عمق علاقتهما. طبعا تابع القيصر الجديد عن كسب القمة بين العملاقين الأمريكي والصيني، وراقب تنظيم التنافس بين الجانبين ومنع الانزلاق في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي. هكذا أصبحت روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي في الموقع الثالث ضمن ثلاثي دولي تتصدره الولايات المتحدة والصين. والأرجح يبدو الرئيس الروسي مسلما بالصعود الصيني الأسيوي في العقود القادمة نتيجة التحول الجذري لمركز الثقل الجيوسياسي العالمي نحو آسيا، ولذلك نراه يركز على علاقة مميزة مع الصين التي يزداد نفوذها اقتصاديا وتكنولوجيا ورقميا وديموغرافيا وسياسيا. أسفرت قمة الرفيقين فلاديمير وشي عن استمرار التنسيق الاستراتيجي واطمئنان الرئيس الروسي إلى أن التقارب الصيني الأمريكي المحدود لم يضعف بأي حال من الأحوال التقاطع الصيني الروسي ضد الهيمنة الغربية. بالرغم من أهمية القضايا الدولية التي ناقشها الجانبان، كان التركيز على الملفات الثنائية والاحتفال بالذكرى 25 لمعاهدة الصداقة والتعاون. وازداد عدم التكافؤ في العلاقات الثنائية بعد مرور أكثر من 4 سنوات على الحرب في أوكرانيا، تواجه روسيا صعوبات اقتصادية وتضخما، ويبدو أن فلاديمير بوتين في موقع طالب المساعدة من الصين بالرغم من زيادة اعتماد الأخيرة على روسيا في إمداداتها من الطاقة. وفي هذا
3: الصعود
2: فلاديمير بوتين لعب على وطن صراعات الطاقة والنفوذ والممرات وحاجات الصين المفترضة لتسويق إتمام عقد بناء خط أنابيب الغاز الاستراتيجي الجديد قوى سيبيريا 2. ويهدف هذا الخط الذي يمتد على مسافة 6900 كيلومتر إلى نقل الغاز من شمال غرب روسيا إلى الصين عبر منغوليا، ويمكن لهذا الخط أن يضاعف حجم الغاز الروسي المصدر إلى الصين. لكن بوتين لم يحصل من نظيره الصيني على الالتزام القوي الذي كان يأمله، لأن بكين ترغب بتنويع مصادر إمداداتها من جهة، وتقوم بتطوير قطاع الطاقة المتجددة من جهة أخرى. ولا تسود علاقة الجانبين الروسي والصيني الثقة المتبادلة، وبرز الأمر بعد التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية عند استنجاد موسكو بقوات كورية شمالية في كورسك، مما أزعج الصين لأنه زاد من التوتر في أقصى آسيا وجذب المزيد من التدخل الغربي لدعم أوكرانيا. ومع ذلك لا تمس هذه الشوائب متانة العلاقات بين الصين وروسيا وروابطهما الاستراتيجية المتطورة.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
4: صباح الخير محمد.
0: نقرأ في صحيفة أو في موقع اندبندنت عربية مقالا يحمل عنوان طوفان الأقصى وإعادة تشكيل الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط.
4: نعم بالفعل محمد، المقال يرى أن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس شكلت نقطة تحول كبرى في مسار الصراع، إذ لم تؤدي إلى حرب إقليمية تقودها إيران كما كان متوقعا، بل إلى رد إسرائيلي واسع أضعف حماس وأصاب حزب الله بضربات قاسية مع امتداد المواجهة إلى الحوثيين في اليمن. ويضع الكاتب في هذه التطورات ضمن ما يسميه التراجيديا الشرق أوسطية الممتدة منذ أكثر من قرن، والتي مرت بمرحلتين: الحروب العربية الإسرائيلية الكلاسيكية، ثم مرحلة التسويات واتفاقات السلام مثل كامب ديفيد، وأوسلو، وصولا إلى اتفاقات أبراهام مقابل مسار موازن تقوده إيران عبر حرب دائمة تعتمد على أذرعها الإقليمية. لكن التطورات الأخيرة بما فيها سقوط النظام السوري وضربات العسكرية المباشرة أضعفت هذا المشروع وأحدثت ما يعتبره بعض الباحثين كسر الهلال الإيراني. ويخلص الكاتب إلى أن المنطقة تقف أمام منعطف حاسم، إما استمرار التصعيد وصولا إلى صفقات كبرى تمس البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي الإيراني، أو الدخول في تسويات هشة تعكس حسابات القوى الكبرى خصوصا الولايات المتحدة وإيران في ظل سباق على فرص التوازن أو إعادة إنتاج الصراع.
0: صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا تحت عنوان مروان البرغوثي قائد أم رصيد انتخابية.
4: نعم محمد، المقال يرصد الحضور القوي لاسم مروان البرغوثي خلال انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح، حيث بدأ اسمه طاغيا في خطابات وقوائم المرشحين الذين سعوا إلى ربط أنفسهم به أو تقديم أنفسهم كامتداد لخطه السياسي والنضالي. ويشير المقال إلى أن البرغوثي رغم وجوده في السجن ما زال يحتفظ بصورة القائد النظيف والرمز الوطني غير الملوث بصراعات السلطة، ما جعله موردا سياسيا جاهزا للاستثمار الانتخابي داخل حركة تعاني من أزمة تجديد وشرعية. في المقابل يلفت الكاتب إلى غياب ياسر عرفات عن المشهد البصري للمؤتمر، ما يعكس تراجع رمزية الجيل المؤسس لصالح رموز بديلة أبرزها البرغوثي، في مؤشر على تحولات عميقة داخل الحركة. ويخلص المقال إلى أن التنافس على اسم البرغوثي لا يعكس بالضرورة التزاما بمشروعه، بل يكشف أزمة داخل فتح، حيث يتحول الماضي والرموز إلى أدوات انتخابية في ظل غياب رؤية مستقبلية واضحة، ما يطرح سؤالا حول هوية الحركة بين كونها سلطة سياسية أو حركة تحرر وطنية.
0: الصين وروسيا وإعادة تشكيل النظام العالمي، كتبت صحيفة القدس العربية.
4: يرصد المقال تصاعد الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا باعتبارها محورا أساسيا في التحولات الجيوسياسية العالمية، خاصة بعد اللقاءات المتكررة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، والتي كرست مفهوم العلاقة بلا حدود بين البلدين. ويؤكد الكاتب أن الدعم الصيني الاقتصادي والتكنولوجي كان عاملا حاسما في صمود روسيا أمام العقوبات الغربية الواسعة واستمرارها في الحرب، إلى جانب تعزيز قدراتها العسكرية في وقت تواجه فيه موسكو تحالفا غربيا واسعا تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها. على المستوى العالمي يشير المقال إلى أن الصين تعزز موقعها كقوة اقتصادية أولى عبر فائض تجاري وضخم وتوسع في التجارة الدولية، مع سعيها لترسيخ نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على تقليص الهيمنة الأمريكية. ويرى الكاتب أن سياسات الولايات المتحدة خصوصا في عهد ترامب بما في ذلك الحروب التجارية والتوتر مع الحلفاء ساهمت في دفع أطراف دولية نحو التقارب مع الصين. ويخلص المقال إلى أن العالم يتجه نحو إعادة تشكيل ميزان القوى، حيث تتقاطع الطموحات الصينية والروسية في بناء نظام عالمي جديد مقابل تراجع نسبي للنفوذ الأمريكي وتزايد الاستنزاف الاقتصادي والعسكري له.
0: شكرا لك نجوى بن مبارك، كنت معنا في قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
5: انتظار جلاء الثورة على جبهة إيران لجهة تجدد الحرب أو تبلور صفقة هيمنة على اهتمام الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة معاريف التي كتبت: في إسرائيل يخشون سيناريو مألوفا، الأمريكيون يحصلون على تعهد إيراني غامض يضيفون إليه رقابة جزئية يسمونه اتفاقا تاريخيا، ثم يطلبون من إسرائيل أن تقول شكرا وتلتزم الصمت. وأضافت الصحيفة: من وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد يترك مثل هذا الاتفاق إيران بكل البضاعة، المعرفة والبنية التحتية والصواريخ والوكلاء، فقط مغلفة بشريط دبلوماسي جميل. ورأت معاريف أن ترامب يناور بين صفقة تبدو انتصارا وهجوم يبدو ضرورة، محذرة من أن المسدسات تميل في النهاية إلى فعل ما صنعت من أجله. وختمت بالقول: في الشرق الأوسط تعلمنا بالفعل عندما يتحدث الجميع عن نافذة دبلوماسية، فمن الأفضل التحقق من مكان الطائرات. وفي آرتس كتب عام إسرائيل تحت عنوان تكلفة محاربة إيران بينما نغرق في مستنقع لبنان، وقال إن ترامب لا يبي حماسا يذكر للعودة إلى حرب شاملة مع إيران، ويدرك النظام في طهران ذلك ولذا يتجنب تقديم أي تنازلات. وأضاف أن الجمود المستمر في المحادثات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجدد الحرب خلافا لرغبة الرئيس. ورأت الصحيفة أن إسرائيل التي ترغب حكومتها في العودة إلى الحرب وتعتزم المشاركة فيها تتصرف وكأن هذا القرار قد اتخذ بالفعل وسيتم تنفيذه قريبا. وأشار هرئيل إلى أن 5 أسابيع ونصف من الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية لم تسفر عن انهيار إيران، مضيفا عدم تحقيق النجاح هو ما ردع ترامب حتى الآن عن العودة إلى القتال. أما صحيفة إسرائيل هيوم فتناولت ما وصفته بمعضلة خامنئي الابن، وقالت الصحيفة إن النقاش عاد مجددا في الولايات المتحدة وإسرائيل حول السؤال هل ينبغي تصفية خامنئي، لكن هذه المرة الحديث عن مجتبلة علي خامنئي. وأضافت أن الولايات المتحدة في عام 2026 نسقت مع إسرائيل اغتيال زعيم دولة يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة على أمل زعزعة أسس النظام. ورأت الصحيفة أن مجتبه هو الناجي الأخير والوريث الطبيعي الوحيد المتبقي، لكنها حذرت في المقابل من أنه لا يوجد حقا معتدلون في إيران، وإذا اختفى خامنئي فلن يأتي سادات جديد. وختمت بالقول حتى لو وافقت قيادة أخرى على تجميد البرنامج النووي لمدة 15 عاما فإن عام 2041 قد يأتي في نهاية المطاف. وفي دعوت أحرنوت نقل موقع واينت عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله هذه لن تكون الجولة الأخيرة في إيران، وأضاف طالما أن هذا النظام لم يسقط فمن المتوقع أن ندخل في جولات قتال متكررة ربما كل سنة أو حتى بوتيرة أعلى. وقال المسؤول إن الحرب مع إيران طويلة وأن إسرائيل ستكون مضطرة للحفاظ على جاهزية استخباراتية وعملياتية للعودة إلى القتال مرة أخرى. كما أبدت المؤسسة الأمنية قلقا من قضية الصواريخ الباليستية والتي هي ليست أصلا في صلب المفاوضات مع إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز لهم بالأخبار من إعداد وتقديم شيرين ناصر، تفضلي شيرين.
3: شكرا لك محمد، أهلا بكم مجددا مستمعينا. التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران الأمس التي وصلها أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وأجرى معه محادثات في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وذلك غدا إعراب الولايات المتحدة عن أملها بتحقيق تقدم نحو إبرام اتفاقنا ينهي الحرب في الشرق الأوسط. الإعلام الإيراني الرسمي قال أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن أحدث الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد، وموقع أكسيوس وشبكة سي بي أس الأمريكية كان قد ذكر أن الحكومة الأمريكية تدرس شن ضربات جديدة على إيران، فيما غير دونالد ترامب جدول أعماله للبقاء في واشنطن نهاية الأسبوع، ما عزز التكهنات حول احتمال استئناف الأعمال العدائية ضد طهران. وبعد التباين مع ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد استقالتها من منصبها أمس، معللة ذلك بأسباب عائلية. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهند في وقت مبكر صباح اليوم في زيارة هي الأولى له، يلتقي خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وبعد تحركات دبلوماسية قادتها واشنطن مع الصين. روبيو سيشارك خلال زيارته في احتفال رسمي في نيودلهي لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وفي نيودلهي أيضا سيجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه في مجموعة كواد التي تضم الولايات المتحدة وكل من الهند وأستراليا واليابان.

0: وقعت المكسيك والاتحاد الأوروبي في مكسيكو تعديلا لاتفاقهما التجاري نص على خفض الرسوم الجمركية بهدف تنويع اقتصاداتهما والالتفاف على سياسة حمائية ينتهجها الرئيس الأمريكي بحق الطرفين. في خبرنا الأخير، فشلت المحادثات في الأمم المتحدة لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح أمس بعد 4 أسابيع من المفاوضات التي جرت وسط توقعات منخفضة. نهاية الموجز.
1: الأخبار الاقتصادية من الخليج مع المستشار المونتي كارلو الدولي لشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحشة. زياد، تقلبات أسعار النفط تتواصل وسط تقييم تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط زياد، وإلى أين تتجه في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية في المنطقة؟
2: أسعار النفط ارتفعت في آخر جلسات الأسبوع وسط تنامي شكوك المتعاملين بشأن فرص تحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار التصريحات المتباينة بين الجانبين، إذ قلصت مواقف طهران بشأن اليورانيوم ورسوم مضيق هرمز التفاوض بإمكانية التوصل إلى اتفاق، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر. سعر خام برنت القياسي ارتفع خلال تعاملات الجمعة بحوالي 1% إلى نحو 103.5 دولار للبرميل، لكنه بقي منخفضا بأكثر من 5% على أساس أسبوعي مع استمرار متابعة المتعاملين للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن غالبية تجار النفط يتوقعون أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 81 دولارا و100 دولار للبرميل خلال 12 شهرا المقبلة، كما يرى نحو 67% من المشاركين أن أسعار النفط ستظل مدعومة بعلاوة مخاطر طويلة الأجل تتراوح بين 5 دولارات و15 دولارا للبرميل خلال السنوات المقبلة، مع التوقعات باستمرار المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، يجمع الخبراء على أن أسعار النفط لن تنخفض إلا عندما تتحسن أساسيات السوق بصورة ملموسة، وهو ما يبدو أنه سيستمر حتى عام 2027، حيث يتوقع معظم المراقبين أن تدفقات النفط الكاملة عبر مضيق هرمز لن تعود قبل الربع الأول أو الثاني من العام المقبل حتى لو انتهت الحرب الآن.
1: في موضوع آخر، السعودية تتجه لإنشاء كيان لوجستي ضخم وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، ما الأهداف المرجوة من هذه الخطوة زيادة؟
2: السعودية تواصل تعزيز جاهزيتها اللوجستية وتطوير منظومة النقل والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد بعيدا عن مضيق هرمز. في هذا السياق، يدرس صندوق الاستثمارات العامة دمج أصول الموانئ والسكك الحديدية وقطاع الشحن ضمن كيان لوجستي موحد بهدف تعزيز التكامل التشغيلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مراكز التجارة في المملكة وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران وتأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز. الكيان الجديد قد يتحول مستقبلا إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية. كما قد يتجه صندوق الاستثمارات العامة لاحقا إلى استقطاب مستثمرين دوليين للشركة الجديدة، بما في ذلك عبر طرح عام أولي محتمل وفقا لوكالة بلومبرغ. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حاليا حصصا في عدد من شركات النقل والخدمات اللوجستية، أبرزها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تقدر قيمتها بنحو 8.3 مليار دولار، إضافة إلى الشركة السعودية العالمية للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة العابرة من خلال تطوير الموانئ وشبكات النقل وربط المملكة بممرات التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل اضطرابات الشحن وتأثر صادرات النفط بسبب الحرب.
1: شكرا لك زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولي للشؤون الاقتصادية الخليجية، كنت معنا في الأخبار الاقتصادية من الخليج.

0: رضا جودي.
1: من أخبار الاقتصاد من منطقة الخليج نعود إليك رضا جودي في أخبار الاستهلاك والتسوق. التضخم في المغرب يرتفع إلى 1.7% بفعل زيادة أسعار النقل والطاقة.
2: نعم محمد، سجل معدل التضخم السنوي في المغرب ارتفاعا إلى 1.7% خلال أبريل نيسان الماضي مقابل 0.9% في مارس أذار وفق بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. وأرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% والمواد غير الغذائية بنسبة 2.5%، فيما قفزت تكاليف النقل بنحو 8.4% متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والوقود عالميا. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق وسط استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق النفط والغاز. وفي مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار تعتزم الحكومة المغربية تخصيص 20 مليار درهم إضافية ضمن ميزانية 2026 لدعم أسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.
1: والحرب تضر بأكثر من 22% من الأراضي الزراعية في لبنان.
2: نعم محمد، قال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني أن أكثر من 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مع ما يعادل 22.5% من مساحة البلاد تضررت جراء الحرب المستمرة. وقدر الوزير الخسائر الإنتاجية بأكثر من 530 مليون دولار إضافة إلى أضرار مباشرة تجاوزت 41 مليون دولار شملت البنى التحتية الزراعية والثروة الحيوانية ونزوح آلاف المزارعين. كما حذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي مع توقعات بوصول عدد الأشخاص المهددين بانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى أكثر من 1,000,000 شخص وارتفاع نسبة المحتاجين للمساعدات إلى 24%. وأشار مسؤولون وخبراء خلال جلسة بحثية في بيروت إلى أن الحرب تسببت أيضا في احتراق نحو 5,000 هكتار من الثروة والزراعية في جنوب لبنان.
0: النشرة الرياضية.
1: فريق لونس يفوز بكأس فرنسا لأول مرة في تاريخه، وبيب غوارديولا لا يضع حداً أو يضع حداً لمسيرته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي. المزيد من التفاصيل في أخبار الرياضة مع عامر زنباع.
3: صباح الخير مستمعينا الكرام، نستهل نشرتنا الرياضية بالحديث عن تتويج لونس بكأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على نظيره نيس ب3 أهداف لهدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد دو فرانس. لونس افتتح باب التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق فلوريان توفان قبل أن يضاعف أودسون إدوارد النتيجة لمصلحة فريق الدم والذهب في الدقيقة 42 برأسية محكمة. وقبل استراحة ما بين الشوطين قلصت جبريل كوليبالي الفارق لنيس مستغلا ضربة ركنية. في الشوط الثاني حاول نيس إدراك التعادل لكن رعونة المهاجمين وتألق الحارس ريسي حال دون ذلك لتحمل الدقيقة 78 الخبر الصار للونس بالتوقيع على الهدف الثالث بأقدام البديل عبدالله سيما مستغلا سوء تفاهم بين قلبي دفاع نيس. بهذا اللقب الأول في تاريخه ينهي نيس موسما تاريخيا بعدما تمكن من إنهاء الدوري في مركز الوصيف المؤهل لدوري أبطال أوروبا. في إنجلترا أعلن مانشستر سيتي رسميا رحيل مدربه بيب غوارديولا بعد 10 سنوات قضاها على رأس العارضة الفنية للفريق، وسيترك المدرب الإسباني إرثا كرويا ثمينا خلفه بتحقيقه 20 لقبا خلال 10 مواسم، 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى 3 ألقاب في كأس الاتحاد و5 في كأس الرابطة و3 في درع المجتمع. كما أحرز مرة واحدة كأس العالم عالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية. غوارديولا سيقود سيتي للمرة الأخيرة يوم الأحد المقبل أمام أستون فيلا. ومن المقرر إقامة موكب احتفالي الاثنين في شوارع مانشستر في وداع مهيب للمدرب الإسباني، بينما تداولت تقارير اسم الإيطالي إنسو ماريسكا كخليفة لبيب على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي. غوارديولا صرح أن الفترة التي قضاها مع مان سيتي كانت من بين الأفضل في مسيرته التدريبية.
4: إنني راض للغاية، لا أعرف إن كانت هي الكلمة المناسبة، لكنني سعيد وفخور. ربما كانت هذه أفضل تجربة في حياتي، وإلا لما بقيت هنا 10 سنوات. لا يسعني إلا أن أكون ممتنا للغاية لهذا الكم من الحب والتقدير الذي حظيت به، وليس هذا اليوم فقط بل لسنوات طويلة.
3: كشف المدرب الألماني توماس توخيل عن قائمة المنتخب الإنجليزي الذي يتأهب لخوض غمار كأس العالم 2026، قائمة يتقدمها كل من هاري كين وبوكايو ساكا وجود بيلينغهام، فيما استغرب العديد من المتابعين غياب نجم تشيلسي كول بالمر ومدافع ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد ومدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير. وبرغم من الانتقادات التي طالت توخيل عقب إعلانه عن القائمة في مؤتمر صحفية، إلا أن مدرب الأسود الثلاثة أعرب عن ثقته في الأسماء التي اختارها بمعية جهازه الفني وأكد أنها تتماشى مع فلسفته الكروية. وستفتتح إنجلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كرواتيا قبل أن تلعب ضد غانا وبنما لحساب المجموعة 12. في إسبانيا أكد ألفارو أربيلوا بشكل رسمي أنه سيترك منصبه كمدرب لريال مدريد نهاية هذا الموسم الذي عجز خلاله النادي الملكي عن إحراز أي لقب. أربيلوا الذي تولى تدريب الفريق الأول لريال مدريد عقب إقالة تشابي ألونسو منتصف الموسم لم يفلح في قيادة سفينة الميرينغ إلى بر الأمان وخرج من كل المسابقات خالي الوفاد. وبينما تشير تقارير إلى عودة البرتغالي جوزي مورينيو للقلعة المدريدية، لم تعلن إدارة الفريق إلى حدود الساعة عن أي مستجد بخصوص هوية المدرب المقبل. دائما مع أخبار الريال، حيث أعلن الفريق رحيل مدافعه دافيد ألابا في ختام موسمه الخامس مع النادي الملكي، وبانتهاء عقده في نهاية حزيران يونيو المقبل سيغادر الدولي النمساوي الميرينغي بعد 3 مواسم عانى خلالها من إصابات متتالية. وانضم ألابا البالغ من العمر 33 عاما إلى ريال مدريد عام 2021 بعد أن توج بكل الألقاب مع فريقه السابق بايرن ميونخ، وخاض بقميص الميرينغي 131 مباراة أحرز خلالها 11 لقبا، بينها لقبان في دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإسباني ولقب واحد في كأس الملك. بهذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا الرياضية، إلى اللقاء.
2: تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك محمد وشيبة.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشير إلى تقدم بمحادثة إيران من دون تحقيق الهدف، وقائد الجيش الباكستاني يزور إيران في إطار الوساطة لوقف الحرب. ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم 6 مسعفين. إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. موسكو تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة. ولأول مرة هنا بفرنسا، فريق لونس يفوز بكأس فرنسا بعد تغلبه على فريق نيس في النهائي.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى المدونة، مدونة اليوم سناء العاجي.
5: كلما قتلت امرأة خرج من بيننا من يسأل ماذا عساها فعلت لكي يقتلها، بدل أن يسأل بأي حق قتلت، وبدل أن يطالب الجميع بمعاقبة القاتل لردع القتلة. في مصر، قاض يقتل زوجته السابقة ثم يبرر جريمته بأنه كان يشك فيها وأنه قتلها بدافع ما يسمى ظلما وعدوانا، الدفاع عن الشرف. هذا وهو قاض، أي أنه يعرف قبل غيره معنى القانون والحق والعدالة وأن الغضب لا يبرر الجريمة. وهنا بدل أن يقف المجتمع أمام فداحة الجريمة أمام رجل أنهى حياة امرأة، بدأ البعض في البحث عن ظروفه النفسية وعن غيرته وعن شكوكه وعن ألمه. فجأة يتحول القاتل إلى ضحية، والضحية الحقيقية المرأة التي فقدت حياتها تصبح موضوع محاكمة بعد موتها. رأينا الأمر نفسه في قضية نيرة أشرف، شابة قتلت ذبحت أمام باب الجامعة لأنها قالت لا، فخرج من يفتش في ملابسها، في صورها، في اختياراتها، في علاقاتها، في كل شيء إلا في مسؤولية القاتل. كأن حياة النساء رخيصة إلى هذا الحد، كأن الرجل حين يقتل يحتاج فقط إلى جملة جاهزة. المسكين كان يحبها، كان يغار عليها، كان يشك فيها، استفزته، دمرته نفسيا. وكأن الشك رخصة للقتل، وكأن الغيرة عذر، وكأن الألم الشخصي يسمح بإلغاء حياة إنسانة أخرى. المشكلة ليست فقط في الجريمة، المشكلة أيضا وأساسا في هذا المنطق الجماعي الذي يبرر العنف ضد النساء ويبحث للقاتل عن تبرير، بينما يترك الضحية وحيدة حتى بعد موتها. أي عدالة هذه التي تتحول فيها المرأة المقتولة إلى متهمة؟ وأي مجتمع هذا الذي يصدق دموع القاتل أكثر مما يحترم ويصدق الضحية؟ لا، الشك لا يبرر القتل، الحب لا يبرر القتل، الرفض لا يبرر القتل، الانفصال لا يبرر القتل، الغيرة لا تبرر القتل. حين نبحث للقاتل عن أعذار فنحن لا نواسيه، نحن نرسل رسالة خطيرة أن حياة النساء قابلة للتفاوض، وأن قتلهن يمكن شرحه وتبريره وتفهمه وإيجاد الأعذار له، وهذه في حد ذاتها جريمة أخرى. سناء العاجي الحنفي.
6: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وينضم إلينا على المباشر عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: مرحبا أهلين إبراهيم. نبدأ بسؤالنا عن القمر، أين وصل وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
7: نعم، القمر في ساعات الصباح الباكر بعده موجود في برج الأسد، لكن اعتبارا من الساعة 8 إلى 3 دقائق من هذا الصباح يترك الأسد وينتقل إلى برج العذراء، وبيفضل فيه لغاية يوم الاثنين بعد الظهر الساعة 3:30.
6: نوتة عربية.
7: هلأ بالنسبة للزوايا اللي عم تتشكل اليوم، في عندي أربعة. أول واحدة عم تحصل الساعة 11 لربع قبل الظهر، تربيع مع أورانوس، هي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. اللي بعديها كمان تربيع، هالمرة بين القمر والشمس، جاي الساعة 12 و11 دقيقة ظهرا، هي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. الزاوية الثالثة تراين، يعني 120 درجة بين القمر والمريخ، جاي الساعة 2:15 بعد الظهر، تعطينا حافز لمكسب مالي وتساعدنا نحافظ على صحتنا. آخر زاوية سيكستايل، يعني 60 درجة بين القمر والزهرة، وجاي الساعة 6 بالمساء، بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبننجح في تعزيز علاقتنا معهم. آخر شيء بدي أقول إنه القمر لما يكون موجود في العذراء وما فيش خلو مسار اعتبارا من الساعة 8 الصبح، إذا هذا اليوم مناسب نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك.
2: طيب، لنرى تأثيرة القمر على الأبراج ونبدأ بالحمل.
7: الحمل بنقول له بدك تدير بالك على صحتك في هاليومين ثلاثة جايين على الطريق، لأنه العمل رح يتراكم قدامك بشكل ملحوظ. هلأ إذا كان شخص بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، وإذا شخص بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان المجال مفتوح قدامه. وأحلى ما عند الحمل كمان قوة الفكر اللي بتساعده في التفاهم مع الإخوة والجيران.
2: أما عن الثور؟
7: الثور عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. بنقول له مش بس اليوم، اليوم بكرة وبعده عندك 3 أيام بتساعدك في تعزيز العلاقة العاطفية مع الشخص القريب من قلبك. بيسمعوا خبر حلو متعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، ويوم جيد للنسوة للدخول في الحمل.
2: أخبار الجوزاء؟
7: الجوزاء مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، المجال مفتوح قدامه لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. الحلو عند الجوزاء عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره، وكمان فترة مناسبة جدا إله للدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات أو القيام بسفريات ضرورية.
2: أخبار السرطان؟
7: السرطان نشط في العلاقة مع الإخوة والجيران، وكمان في عنده سفريات قصيرة ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عملهم يستفيدوا اليوم في عمليات البيع، وأحلى ما عنده سرطان الحقيقة أجواء رومانسية دافية، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: إلى الأسد؟
7: الأسد في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. الأسد مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: ننتقل إلى العذراء.
7: العذراء طبعا مر عليه امبارح واول امبارح يومين مش يعني كان تعبان والامور ماشيه على عكس ما يرغب. ما ننساش انه الشمس كمان موجوده بموقع مش عم بيساعد، لكن اليوم اختلف الوضع تماما. عنده 3 ايام حلوين، اليوم بكره وبعده، يستغلهم قديش بيقدر يواجه مشاغله، ينجز اكبر قسم من العمل، بيستفيد ماديا، بيقدر يبادر كمان اليوم في بحر نار بخطوه جديده اللي الدعم من مركزه الاجتماعي، وبتم اجواء الرومانسيه دافيه.
2: إلى الميزان الآن.
7: مع مزيد الأسف الميزان هو اللي لازم يدير باله على صحته اليوم وبكرة وبعده 3 أيام بس ليوم الاثنين بعد الظهر تيشعر بارتياح بالمعنى الصحيح. ما يبالغ في أي جهد جسماني، يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل، وأن يأخذ القسط الكافي من الراحة. الحلو عند الميزان لمعوضه عن فقدان الطاقة اللي هي من القمر، لمعوضته الشمس، الشمس موجودة بالجوزاء بتساعده كتير حتى يواجه مشاغله. وكمان بنلاحظ على الميزان أنه في عنده حركة في المسافات البعيدة، هي حركة فكرية يعني دراسة مثلا أكاديمية أو ممكن السفر لمسافة بعيدة.
2: ننتقل إلى العقرب.
7: الوضع الجسماني عند العقرب أفضل بكتير من الميزان، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة. الأجواء الرومانسية بتتم دافية عندهم.
2: أخبار القوس.
7: القوس مركز على العمل والمركز الاجتماعي، بنقول له أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا بيشتغل بشكل حر مستقل، بدي يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما له. بالنسبة لمواليد برج القوس بنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
2: وصلنا للجدي.
7: الجدي بيجي خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء رومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
2: أخبار الدلو.
7: الدلو مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس يدير باله الدلو هوني يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته، هو صحة الإنسان اللي بهمه أمره. الحلو عند الدلو كمان إنه أفكاره مقبولة عند أحباء، ورغم إنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، وفي نصيحة مهمة جدا للدلو، يدير بالهم على أوزانهم من الارتفاع بالوزن طبعا، يعني البداني هي هون الإشارة البارزة لغاية 13 من الشهر الجاي.
2: ونختم مع الحوت.
7: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما، أجواء رومانسية دافية بعززها أكثر وأكثر. ممكن جدا الحوت يتمم طلب خطب زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه، وبتم أفكارهم مواليد برج الحوت مقبولة عند أفراد العائلة.
2: في معنى رسالة، هذه الرسالة من هشام من دمشق من مواليد 6/1 عام 1981 في 5 فجرا، يسأل عن الفرصة لإحراز تقدم في العمل وعن المال والصحة، ولماذا يشعر دائما أن الحظ يعاكسه.
7: نقول لهشام أنت برجك الجدي وطالعك القوس، العمل إذا كان تشتغل أو تبحث عن تغيير في العمل أو تقدم في العمل موجود بين 28/7 وحتى نهاية شهر 8. بخصوص المال، في فرصة من شراكة أو تعويض أو قرض جاية بين شهر 7 و8، بس مع الأسف في خلاف أو تعطيل بيحصل فيها. الفرصة الأفضل إله ماليا هي الموجودة في آخر شهر من هاي السنة وأول شهر من السنة المقبلة علينا. هلا بالنسبة للصحة، عندي الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليه الأعضاء الحساسية الركبتان الردفان والرقبة. سؤاله الأخير إنه الحظ لا يلعب دورا معه، أنا موافق تماما 100%. بكفي زاوية واحدة نشوفها بين الشمس وزحل تربيع حتى نعرف إنه ما في حظ، لكن هذا عنده زاويتين، الشمس مع زحل والشمس مع المشتري، وبالتالي الله يعينه.
2: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
7: اخترت لاعب شطرنج روسي له سمعة عالمية اسمه أناتولي كاربوف.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
7: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.

0: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. في نواكشوت 90.2 FM، غزة 94.9 FM، في زحلة 103.3 FM، كركوك 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، في
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية. تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

0: نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

فرحتك فرحة العمر السعيد وحيدك.

0: طريقك صار مربوط بطريقة.
1: عاملها معاملة زوجة وصديقة وصرحها بكل ساعة بالحقيقة. حبال الكذب يا بني

0: عدوك علمه يعمل صديقك قدر ما فيك اشعر مع رفيقك الله ينشلك ايام ضيقك لا ترضى ينام غيرك على حصيري وانت تنام على فرشي وسيري
1: نوتة نوتة عربية

0: وعوا اشعار ويا من قصت مصل شعر كله وع اسم المختار.
1: بعدك فايق على الاسامي شو صار باهل الاسامي
0: اللي تجوزت والصار عند اولاد صغار شوفوها المفكرة بكل ورقات صغار.

0: كان في اسم وحدي
1: ورقة اسمها هيفا ورقة اسمها جميلة غيرهن ما عندي
0: وانت يا عبود
2: نزهة وغندورة وسعود والرابعة مراته
0: وانت يا شكري

0: يتمشى وحده.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: حل على الحجر والناس وصلوا للقمر وانا ما قدرت اوصل.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
1: بنوتة عربية أغانينا
0: هي أهل الضيم حي.

0: كمان هي
1: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
2: nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: انتظروا كل جديد شكري العروسي أوشكي على نوتة عربية.

0: arabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم نوتة، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا نوتة عربية نوتة عربية
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق حطة وحيد
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: So good.
1: نوتة نوتة عربية
2: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: قالت لي دخلي لك روح مجروح قلبي مجروح
1: وكمان هي
3: حيها منديلك فيها
4: حيها منديلك فيها
3: من زحلي عاره شيا
1: وكمان هي
5: قلبة هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
6: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها قول أنا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

خلاص خلاص هاتني خلاص خلاص يا حلو.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, ولكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

شطحات أحلى من الحلم، لوحات أنظرت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية، بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
1: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
1: في عنده شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: معاك بس حافظين منيح، مش حافظين أولا. يلا من الأول.
1: أوه لا لا لا

0: لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتة عربية

0: حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة. يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه
1: نوتة أريبيا
0: ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

بنوتة عربية أغانينا وكمان هي وكمان هي

0: عند قرب وكمان هيك
1: خليتني منمشي بخيالك عالسر.
2: NotaArabia.com تستحق السماح.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم.
1: نوتة،
0: وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلد.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: أرضه.
1: قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلم، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنت من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: قد ما حكيت عنك حبوا يعرفوا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نوتة عربية.